0: أعدك أن أنام، لكني حين أنام أفتقد هذا الصمت. أعدك أن أنتظر الصباح المقبل دون ما شرط، دون ما رجاء.
1: Regardez.

بصغر صريف أقنا استنزر أكو التندي توات جرى غشرا أبصغر صريف أقنا استنزر.